Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في برنامج دنيا. أنا معكم DJ Matab وإنتوا بتسمعونا على محطة PBS.

سابوها عايمة تشققات في التاريخ بانت عرفت السر طب خليك ساكت لحظة صعبة صورة ايد ثابت بلعب دور العنيد ما تلاقي نيش عاجز عايش متدروش في عمر مغلوش ناس مسلسلات مقراية قلت من الاول في وشوش طيبة من بعيد بس بقناع متلون انا كنت مخون رحت ازوم على التناغم طلع مش متون برا التوقعات ماليش ملكة دمي الفريسة بسكاكين سالكة شيطاني في بالي فماليش ملجأ وعلى الذات يجي ميت جلدة انا استصعبت الاستسهال فاستعبطت الاستهبال سايب الرسائل السرية تحت الخط على الشمال عايش ممنتو اسست مع زميل والهيش شلتو وفي ليلة الحلفاء نتش السبايك هربو ضربة تقيلة العواميد شالت احنا في مصيبة طب خليك فاكت مهما الغريزة بالسنين غابت انا بفضل

اكثر اللعنه بحكم بالافعال لسه لوحدي في الادغال بقال اكتر من شهر مالي في الاجواء وقعد بفجول ان الواقع صوره مرسومه في كتاب بس ليه الشكل بيبقى اسوا لما تشوفها بالالوان قبل ما تحس ان مفيش زايه امسك العقل كراكيب باينه مش المفروض يتحموا فيك دايما بس كله عايز يستفيد مفيش فايده.

توقعات ماليش مالكة دمي الفريسة بسكاكين سالكة شيطاني في بالي فماليش ملجأ وعلى الذات يجي ميت جلدة يا ربع قرن وخمسة صحيت مكان ما بدأت مستحيل ان انسى اللمسة نفسي قال عزفت هلوسة في هيئة اشباح على السقف في بالي مرتاح انا كهف على النداها ندهت قالت معاك على تحت اسف انا صراحت انا